0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.